0: كل يوم ورمسيكو يجونا سوا يجونا سوا لصوني نتاكل وغلوة مجمعنا سيكو أخسي مريسون وغانا سيكو ليان ونغايفة لغمتا تعدنا لي سيكو ليان يجونا سوا وغلوة تاسي من أكوكتين نلوقتومي سيكو سيما لغمت ويواخسي مدوني سيوقتو بيشوك بوكسار لغتوني هاي بيشوك بوكسار لغتوني بيشوك بوكسار لغتوني سيكو ليان متايا لغتوني تيكوالي سيكو تقاو تمنالو نتاو من نخساو لطو سيكو تقاو نغاختاو لطو أنا يوكسيو نغاختاو لطولي تمنى سيكو ليا سيكو ليا نغاختو سيكو سيما يتقاو غاختو لغامي أنا يوكسي نغسوني سيكو قاق سيكو قاق تمنى أنا يوكسي نغسوني أنا يوكسيو توي نتابلا غراخوني سوري أنا يوكسيو إلا تمنى أنا يوكسيو ساتي أنا قيتو سوني سيكو ساغني كوبينو نيغي يخسوني قاوي الدوغو نيغي يخسو أتوك تالي مغي أخبرسوه كتاتو إن رأخن نعمل نيغي يسون أغوني سكري كادلو أغوني قاوي يغوني نيغي يخسوني كتاب نعم سكاي جيومين سكوني تاوكي ثاني سنونا سوغي أخصوني مين يلغ مثلا سوغو إمن نيلغ مين يلغ مرحت إلاغ مين يلغ تقتل من إنيولو يقوي يجون في سوغوما سوغاق نستوني سكاري كادر كوني سوغاق نعم سكاي جيومين سكوني كثاني سوغاق نيلغ سوغوما أتقسم كتقسم نكوغا متايبا خاوي يسيم اللغو سكاي جيم قاوو مرسايا كتتا قاوو نكرو أقوما سكاري كادلو أغمى تمنين يحتغلو إمن لا يسنكو إلا قيموك سخبك سوزا تاونو أولي يوم تايم كتكالو أخوني نقنين نعم نقبل أغمى قيموك سيم قيموك كتكوتي نمتا يقبق ديوم يمتا ساتو مغانا ما ني سيتي نعم قلق سوتا قاوي سق ديوم غتا غاختو ونعم إلان وناقين إلاو سوم متا قاوي ينيتو قسل وغالو عميغاني أتفشاق مغانا كافي ديختو أن مغتا غالو عغانا تامي سيكتو غبستاو ميتا مقبول سخصو تامي بكتكالو أخصو أما كوتي نتاع تيما أديري غيوغون أتوك ساونا يخسوني كابن يغلو أخوني تمنى سيكو ميغا يوتاونا غختاو ميوتاق سيكو سيكو سيما رخسوني سيكو سيما نيني إما ونغم إلا من تايا وكينا غيختو غلو ميغا يوتاق ميتاين خخسو سيكو سيكو سيما نيتو سيكو سيما رغلو أخوني أبي سيما نيني ودوني ميغا يوتابينا أسي أتمنى سيكو سمتيا لغالو أخون أبو تقن مني وغمي سانا إما بينا ميغا يوتابينا متايا وغروني أتقصار لغالو أخون أما تبا تغلو نونامي تاو غانا نونامو تاو سيكو ما نون نغاختاو غروني تغلو تبا أكتوبر مستيقا نسيكو سيدي أقاوما نوفمبر تشاكتو تولوخ سيما يغولوغ نوبالا غولوغ مات نوفمبر ماانالي نوفمبر مستغلو غانامي سوري سيكو سيما تيانيال سيكو سيما نغيو عالخون تايمن لايب بالغ مات تشاكتو تخاغون نيغتو نوفمبر مي سوكو تشاكتو تولوخ سيما نونالي أثنين نونالي نيوكو نخسي غامي قانو يومين أثنين تشاغو نخسي غامي تشاغتو ميتان تاقصتا يو رخصوني ديسمبر ميتان تشاغتو تاقصتا راخن ميرتو نوفمبر نوفمبر موغاغا تشاغتو تاو رخصو ميو غلا هاي
1: اونغا
0: باقا اونغا باقا خلاص توخو Sikku sumarung maa, sikku yuk, tapa sikku yuk.